هاي كحلة الوريجينة مشي طابرة في زوار أركب تينا أو عين كحلة في الماشينة زوج عباسية تلاقينا في طريق مستغالي.

هلا في المشينا زوج عباسيات أتلاقينا في طريق مستغاليم يمشيت وأنا وليت

وانا وين نرطل دان نرجشاش كانوا يرجشاش الوين نرجشين كاور يجرون ابدا الحورية نكان نسنا نرجش الغزوات.

مضني وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم

عدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا عدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا عدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها